رجوعيات. أناديكم أشد على أياديكم، أبوس الأرض تحت نعالكم، وأقول أفديكم وأهديكم ضياء عيني ودفء القلب أعطيكم، فمأساة التي أحيا

إيما وآيا الحافي حملت دمي عليك وضمانك شهر علي وصمت العشب فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أياديكم.